0: زدت كولا تم هي اودر بتم مو تم لكوبي تم لك بستك شباب تشي يدل توي باتو يسي ياسن تشبشك زنيما سن تم لسشانكم
1: تينيس اوديج представля Janezi 3 Gremo na veselico.
2: Aleš